روش باش هفانو نهوه مساعد حميه اش ديركا اويني ما اش روش هفاي سوري ما خوازن اموهون بهوره دمك خوش ببورينن براديوه سالتسكا ما قدره